0: مش من اوكرانيا سوري انه بشرتي مش بيضة سوري لولادي سوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة سوري الحلم طويل يابا سوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعبة الحياة حرية كذابة عالم استبدادي نستقبل ضيوف نستقبل شهداء منسينا الدرة وقصف المعمدان عبادة جماعية اطفال ونساء يموت عزيز من يبكي دا شهيد نصرة نصرة تبقى العزة لله راجعين يا اقصى بعض